صافي صافي صافي يلا غير سكت سكت انا تنوعت كنقول ربما يحيدهاش لك يلا غير سكت.